لعين غاضبة تحاصر الغاز في القنابل فتنهمر الدموع فيخجل المطر.

أغنية تفيض بالفرح في عرسنا الدامي، يا دمنا الحامي تستصرخ البشر. أغنية لقوافل الشهداء تمضي بإباء يبهر البصر.